0: الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل عالي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا ما غربي هواكم.
0: أبوظبي FM

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها.
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه
3: والمقيم يلي لقي فيها داره
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرّة.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: الكل عائلة، وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكلوا على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: يا محلى هالزمن ومحلى اغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: ابو ظبي اف ام، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

أنا انتمي لك غلا من راسي إلساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاس، وانقالوا انته إمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجن في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في البداية يبدو الأمر عادياً، لكنه يخفي كل الخطر. رسالة عابرة على الهاتف، دعوة إلى تجربة، أو وعد بلحظة من الهروب من الضغوط، أو محاولة لتقليد الأصدقاء. هكذا عادة تبدأ الحكايات غالبا. حكايات الوقوع في فخ المخدرات، لا بضجيج كبير، بل بخطوة صغيرة لا ينتبه إليها أحد، ربما بدافع الفضول أو حتى كسر الروتين. لكن بالإمكان التصدي للأمر مبكرا من خلال الوعي. أسرة تراقب أبنائها بحب وتلاحظ تغيرات سلوكهم أو تعثر تحصيلهم الدراسي، كلها مؤشرات تستدعي الانتباه، لأن الانتباه والتدخل الواعي مسؤولية مشتركة. لهذا أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات حملته الوطنية تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، ليؤكد أن المواجهة لا تبدأ عند وقوع الخطر بل قبل ذلك بكثير. هي قضية وعي ووقاية وتشريعات رادعة تحاصر الجريمة، وشراكات مؤسسية ومجتمعية تعزز الحماية، وبرامج توعوية وأنشطة تشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع، وبارقة أمل لعلاج من تعثروا ذات يوم في لحظة ضعف. المخدرات لا تسرق الإنسان دفعة واحدة، هي تنتزع منه أشياءه الجميلة شيئا فشيئا، تسرق أحلامه وتدمر علاقاته الاجتماعية وتأتي على الثقة. لهذا جاءت رسالة الحملة واضحة حين تتوحد جهود الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات وأفراد المجتمع. تتقلص المساحات التي تبحث فيها هذه الآفة عن ضحيتها التالية. فالوقاية ليست حدثاً عابراً، إنها حكاية مجتمع كامل يختار أن يبقى متماسكاً في وجه خطر يتخفى بأشكال كثيرة

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي أف أم.
2: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
3: عشان جي استخدم اي اند ماني.
2: شو اختلف؟
3: تطبيق واحد فيه كل شيء.
2: كل شيء؟
3: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
2: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
3: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
2: بهالسهولة؟
3: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
2: اقتنعت، بنزل الحين
3: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والاحكام.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام. صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: أبو ظبي FM

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هون.
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: أهو غبي FM 90 FM، خلها دوم في البال.

ولا حلاوة كاس. أصل الهوى يا ناس.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ما ننتهي.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: في البداية يبدو الأمر عاديا، لكنه يخفي كل الخطر. رسالة عابرة على الهاتف، دعوة إلى تجربة، أو وعد بلحظة من الهروب من الضغوط، أو محاولة لتقليد الأصدقاء. هكذا عادة تبدأ الحكايات غالبا، حكايات الوقوع في فخ المخدرات، لا بضجيج كبير بل بخطوة صغيرة لا ينتبه إليها أحد، ربما بدافع الفضول أو حتى كسر الروتين. لكن بالإمكان التصدي للأمر مبكرا من خلال الوعي. أسرة تراقب أبنائها بحب وتلاحظ تغيرات سلوكهم أو تعثر تحصيلهم الدراسي، كلها مؤشرات تستدعي الانتباه، لأن الانتباه والتدخل الواعي مسؤولية مشتركة. لهذا أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات حملته الوطنية تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، ليؤكد أن المواجهة لا تبدأ عند وقوع الخطر بل قبل ذلك بكثير. هي قضية وعي ووقاية وتشريعات رادعة تحاصر الجريمة، وشراكات مؤسسية ومجتمعية تعزز الحماية، وبرامج توعوية وأنشطة تشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع، وبارقة أمل لعلاج من تعثروا ذات يوم في لحظة ضعف. المخدرات لا تسرق الإنسان دفعة واحدة، هي تنتزع منه أشياءه الجميلة شيئا فشيئا، تسرق أحلامه وتدمر علاقاته الاجتماعية وتأتي على الثقة. لهذا جاءت رسالة الحملة واضحة حين تتوحد جهود الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات وأفراد المجتمع. تتقلص المساحات التي تبحث فيها هذه الآفة عن ضحيتها التالية. فالوقاية ليست حدثا عابرا، إنها حكاية مجتمع كامل يختار أن يبقى متماسكا في وجه خطر يتخفى بأشكال كثيرة، لكنه لا يصمد أمام الوعي المسؤول.
3: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة، شكرا جزيلا لكم.
4: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
5: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
6: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: شكرا جنود الوطن.
9: أنتوا درع الوطن.
10: شكرا عيالي.
11: نشكر حماة الوطن.
12: أنتوا أماننا،
13: العيون الساهرة.
7: شكرا جنود الوطن.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: مشكلته.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبو ظبي أف أم.
3: في البداية يبدو الأمر عاديا، لكنه يخفي كل الخطر. رسالة عابرة على الهاتف، دعوة إلى تجربة، أو وعد بلحظة من الهروب من الضغوط، أو محاولة لتقليد الأصدقاء. هكذا عادة تبدأ الحكايات غالبا، حكايات الوقوع في فخ المخدرات، لا بضجيج كبير بل بخطوة صغيرة لا ينتبه إليها أحد، ربما بدافع الفضول أو حتى كسر الروتين. لكن بالإمكان التصدي للأمر مبكرا من خلال الوعي. أسرة تراقب أبنائها بحب وتلاحظ تغيرات سلوكهم أو تعثر تحصيلهم الدراسي، كلها مؤشرات تستدعي الانتباه، لأن الانتباه والتدخل الواعي مسؤولية مشتركة. لهذا أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات حملته الوطنية تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، ليؤكد أن المواجهة لا تبدأ عند وقوع الخطر بل قبل ذلك بكثير. هي قضية وعي ووقاية وتشريعات رادعة تحاصر الجريمة، وشراكات مؤسسية ومجتمعية تعزز الحماية، وبرامج توعوية وأنشطة تشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع، وبارقة أمل لعلاج من تعثروا ذات يوم في لحظة ضعف. المخدرات لا تسرق الإنسان دفعة واحدة، هي تنتزع منه أشياءه الجميلة شيئا فشيئا، تسرق أحلامه وتدمر علاقاته الاجتماعية وتأتي على الثقة. لهذا جاءت رسالة الحملة واضحة حين تتوحد جهود الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات وأفراد المجتمع. تتقلص المساحات التي تبحث فيها هذه الآفة عن ضحيتها التالية. فالوقاية ليست حدثا عابرا، إنها حكاية مجتمع كامل يختار أن يبقى متماسكا في وجه خطر يتخفى بأشكال كثيرة، لكنه لا يصمد أمام الوعي المسؤول.
4: خلك قريب،
5: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي،
4: واستمتع بوضبيه.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

مستمعينا الكرام، تنضم الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات أف أم إلى إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة. من أعمال يوم الجمعة.

0: من أعمال يوم الجمعة.
1: عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود في سننه.
0: من أعمال يوم الجمعة.

هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع تلاوة طيبة بصوت القارئ تميم الكندي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة طيبة بصوت القارئ تميم الكندي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

0: آمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذن لي صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.

إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، وعبر أثيرها نحلق في رحاب الإيمان وذكر الرحمن سبحانه. نتابع مع حضراتكم الآن تلاوة مباركة لما يتيسر من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرحمه الله تعالى.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم مستمعي الأكارم لتلاوة طيبة لما تيسر من آيات الله البينات بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرحمه الله تعالى.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
1: المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في هذا البث الحي لننقل إليكم على الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، حيث تأتيكم خطبة اليوم تحت عنوان آفة المخدرات. يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشامسي، ويرفع على مسامعنا الأذان عبد الله البلوشي.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

حي على الفلاح. الله أكبر.

الحمد لله، الحمد لله الذي أحل لعباده الخيرات والطيبات، وحرم عليهم الخبائث والمخدرات، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله

ما تعملون أيها المؤمنون. إن الله تعالى شرع شريعته السمحة لعباده رحمة، فحفظ بها دينهم وأنفسهم وعقولهم وأموالهم وأعراضهم. ومن أخطر ما يعصف بذلك كله المخدرات، فهي سم قاتل، نعم سم قاتل وداء عضال، من استسلم لها أوردته المهالك حتى يصير نسيا منسيا. والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وهذا تهديد شديد لمن يتسبب في هلاك نفسه بتعاطي ما نهاه الله عنه، يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بسم فسمه بيده يتحساه، أي يتناوله، فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والمخدرات يا عباد الله من أخطر السموم،

فالعجب كل العجب ممن يبخل بماله على أهله وبنيه ثم ينفقه راضيا على ما يهلكه ويرديه، فكيف يكون جوابه بين يدي الله يوم يسأل عن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ فهل أعد لذلك السؤال جوابا؟ وكيف يرضى لنفسه أن يطفئ نور عقله الذي أكرمه الله جل وعلا به؟ قال الحسن: لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه، فالعجب لمن يشتري بماله ما يفسده. وكيف يسلم للمخدرات زمام نفسه فيصبح من الخاسرين، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، قد استحوذت عليه فأنسته ذكر الله وألقت على أسرته أثقال الشقاء والعناء وأورثتهم الهم بعد السعادة والعداوة بعد المحبة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالحذر الحذر يا عباد الله، فإن العاقل لا يسعى إلى هلاك نفسه وسوء سمعته وذهاب ماله وضياع أولاده وتفكك أسرته. وقد بلغه قول نبيه صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. عباد الله، إن الأسرة هي الحصن الحصين والملجأ الأمين، فإذا لم يجد الأولاد في البيت قدوة تجذب أرواحهم ومودة تغمر قلوبهم وحوارا يشبع عقولهم، تعلقوا برفقاء السوء والرجل على دين خليله. ألا فتعاهدوا أولادكم، راقبوا سلوكهم، أنصتوا إليهم، املأوا فراغهم، وابذلوا وسعكم في توعيتهم، فإنهم والله أمانة في أعناقكم ووديعة عندكم، والوقاية خير من العلاج. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الوقاية من المخدرات مسؤولية مشتركة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن أجل ذلك رفع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، فلنتعاون معه بوعي ومسؤولية، ومن ابتلي بتلك الآفة فباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، والعلاج ممنوح، وفي الإقلاع حياة جديدة ونجاة في الدنيا والآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، اللهم كن له عونا وسندا.

0: اللهم كن له عونا وسندا، اللهم بارك في عمره وعمله، اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل اللهم شهداء الوطن برحمتك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

0: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. تنفصل الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة

يا ربي فاغفر ذنوبي، يا ربي واستر عيوبي، بالسر والجهر أدعو وأنت رب.

الحمد لله أرى كل ما أرى حاجة في هذه الدولة أو في أرجاء هذه الدولة في أي جزء منها أجد ما يسر الخاطر وأجد ما يستحق الفخر والافتخار في كافة المجالات.

شعب دولة الأمارات شعب يستحق كل الخير ويستحق كل ما يقال عنه من مقال مشرف.

إننا نشكر الله سبحانه وتعالى بأن من علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأصبحت دولنا من الدول الرائدة في مجال التنمية والبناء والرخاء الاقتصادي.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك المكافأة الكبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم خلها دوم في البال.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: حبيبي أحبني لك
4: محدن مثيلك.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

ننزل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي. صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات. علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك.

رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو

الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

اترك الكلمات، تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجنده ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود. إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركان.
1: بوظبي أف أم تجمع الذوق والمتعة.
2: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
1: والإحساس وانا

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

في البداية يبدو الأمر عادياً، لكنه يخفي كل الخطر. رسالة عابرة على الهاتف، دعوة إلى تجربة، أو وعد بلحظة من الهروب من الضغوط، أو محاولة لتقليد الأصدقاء. هكذا عادة تبدأ الحكايات غالباً. حكايات الوقوع في فخ المخدرات، لا بضجيج كبير، بل بخطوة صغيرة لا ينتبه إليها أحد، ربما بدافع الفضول أو حتى كسر الروتين. لكن بالإمكان التصدي للأمر مبكراً من خلال الوعي. أسرة تراقب أبنائها بحب وتلاحظ تغيرات سلوكهم أو تعثر تحصيلهم الدراسي، كلها مؤشرات تستدعي الانتباه، لأن الانتباه والتدخل الواعي مسؤولية مشتركة. لهذا أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات حملته الوطنية تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، ليؤكد أن المواجهة لا تبدأ عند وقوع الخطر بل قبل ذلك بكثير. هي قضية وعي ووقاية وتشريعات رادعة تحاصر الجريمة، وشراكات مؤسسية ومجتمعية تعزز الحماية، وبرامج توعوية وأنشطة تشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع، وبارقة أمل لعلاج من تعثروا ذات يوم في لحظة ضعف. المخدرات لا تسرق الإنسان دفعة واحدة، هي تنتزع منه أشياءه الجميلة شيئا فشيئا، تسرق أحلامه وتدمر علاقاته الاجتماعية وتأتي على الثقة. لهذا جاءت رسالة الحملة واضحة حين تتوحد جهود الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات وأفراد المجتمع. تتقلص المساحات التي تبحث فيها هذه الآفة عن ضحيتها التالية. فالوقاية ليست حدثاً عابراً، إنها حكاية مجتمع كامل يختار أن يبقى متماسكاً في وجه خطر يتخفى بأشكال كثيرة، لكنه لا يصمد أمام الوعي المسؤول.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية معالي إيرجان سادينوف وزير الشؤون الداخلية بجمهورية كازاخستان الصديقة بمقر الوزارة في أبوظبي. بحث الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل واستبدال رخص القيادة الصادرة عن البلدين. شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس مجلس إدارة دبي الصحية رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أمس في مركز دبي التجاري العالمي حفل تخريج دفعة 2026 من طلبة وطالبات الجامعة والتي ضمت 184 خريجا وخريجة من 40 برنامجا أكاديميا في مختلف التخصصات الطبية. الخبر الأخير، أصدرت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان تعميما إلى جميع الجهات الحكومية في الإمارة بشأن تقليل ساعات العمل الرسمية خلال فترة الصيف، وذلك ضمن مبادرة صيفنا متوازن. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
2: عشان جي استخدم اي اند ماني.
1: شو اختلف؟
2: تطبيق واحد فيه كل شيء.
1: كل شيء؟
2: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
1: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
2: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
1: بهالسهولة؟
2: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
1: اقتنعت، بنزل الحين.
2: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.

سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

0: استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هو.
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

ترى الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة. لحمنا كده

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها.
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه
3: والمقيم يلي لقي فيها داره
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد. ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير
3: لا تشلون هم.
8: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
9: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وأشار الاجتماع إلى أن حرية الملاحة غير مشروطة وغير مقيدة. هذا وشدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على رفض بلاده فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، مضيفا أنه لا توجد دولة على وجه الأرض تؤيد فرض رسوم على عبور المضيق، مؤكدا أن رسوم الشحن لن تكون جزءا من أي اتفاق. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 235 قتيلا على الأقل، مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين والمحاصرين تحت الأنقاض. ألغيت أكثر من 100 رحلة جوية اليوم مع اقتراب عاصفتين مداريتين من اليابان، فيما أوصت السلطات بإخلاء بعض المناطق بسبب خطر حدوث فيضانات وانزلاقات تربة. الخبر الأخير، أكد علماء المناخ من مجموعة World Weather Attribution أن موجة الحر القياسية التي تضرب أوروبا الغربية كان حدوثها شبه مستحيل لولا التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري، مشيرين إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ليلا بات أكثر احتمالا بمئة مرة مقارنة بما كان عليه قبل عقدين فقط. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

الزمن مقفي بعينه هنية التجريح راح انت النفس للعليا لين تموت مرهونة ترى خير الكلام الذكر واشرف

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك

0: وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه، فلنحافظ.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب. بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن،
7: شكرا جنود الوطن،
8: أنتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي،
10: نشكر حماة الوطن،
11: أنتوا أماننا،
12: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

رئيس الدولة ونائباه والحكام يهنئون أمير قطر بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم. عبد الله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من

0: وزير خارجية إيران. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. هذا وقد بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة. التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية معالي إيرجان سادينوف وزير شؤون الداخلية بجمهورية كازاخستان الصديقة بمقر الوزارة في أبوظبي. بحث الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية. كما شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل واستبدال رخص القيادة الصادرة عن دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في خطوة تجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير المزيد من التسهيلات لمواطني البلدين الصديقين وتعزيز جودة الحياة. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات وتطورات الإقليمية، وذلك في عقاب التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوقيع البلدين عليها. وفي هذا الصدد شدد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام الصارم بالقانون الدولي وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية بما في ذلك ضمان سيابية الحركة في مضيق هرمز، معربا عن أمله في أن تقود المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. يصادف اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تاريخ 26 من يونيو من كل عام، ويهدف إلى تعزيز العمل والتعاون لبناء مجتمع خال من هذه الآفة. وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات حملة وطنية تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة. تأتي الحملة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بهدف توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات. نستمع لتقرير الزميل هيثم حمدان.
2: في البداية يبدو الأمر عادياً، لكنه يخفي كل الخطر. رسالة عابرة على الهاتف، دعوة إلى تجربة، أو وعد بلحظة من الهروب من الضغوط، أو محاولة لتقليد الأصدقاء. هكذا عادة تبدأ الحكايات غالبا، حكايات الوقوع في فخ المخدرات، لا بضجيج كبير بل بخطوة صغيرة لا ينتبه إليها أحد، ربما بدافع الفضول أو حتى كسر الروتين. لكن بالإمكان

0: كان التصدي للأمر مبكراً من خلال الوعي. أسرة تراقب أبنائها بحب وتلاحظ تغيرات سلوكهم أو تعثر تحصيلهم الدراسي، كلها مؤشرات تستدعي الانتباه، لأن الانتباه والتدخل الواعي مسؤولية مشتركة. لهذا أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات حملته الوطنية تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، ليؤكد أن المواجهة لا تبدأ عند وقوع الخطر بل قبل ذلك بكثير. هي قضية وعي ووقاية وتشريعات رادعة تحاصر الجريمة، وشراكات مؤسسية ومجتمعية تعزز الحماية، وبرامج توعوية وأنشطة تشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع، وبارقة أمل لعلاج من تعثروا ذات يوم في لحظة ضعف.
1: شددت شرطة أبو ظبي على أهمية تضافر الجهود لمكافحة آفة تعاطي المخدرات، مشيرة إلى أنها مسؤولية الجميع. نستمع للدكتور جاسم محمد الخزرجي، نائب مدير مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبو ظبي.
2: أن مكافحة المخدرات من مسؤولية جهة وحدها، لكن هي مسؤولية الجميع، لأن المخدرات تستهدف شخص واحد بس، هي تهدد الأسرة والمجتمع ومستقبل عيالنا. من هذا المنطلق جاءت حملة توحيد الصف لاستئصال الآفة، عشان نوحد جهودنا ونشتغل بروح الفريق الواحد ونوصل رسالة واضحة للمجتمع. حماية المجتمع تبدأ بالوعي وبالتعاون من الجميع. حملة تستهدف كل أفراد المجتمع، بس نحن تركيزنا الأكبر على الشباب، لأن الشباب هم عماد المستقبل، وهذا يتم طبعا من خلال التوعية بالمدارس والجامعات بالإضافة إلى الحملات الإعلامية.
1: أصدرت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان تعميماً إلى جميع الجهات الحكومية في الإمارة بشأن تقليل ساعات العمل الرسمية خلال فترة الصيف، وذلك ضمن مبادرة صيفنا متوازن الهادفة إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز التوازن بين الحياة الوظيفية والاجتماعية وانسجاماً مع مستهدفات ومبادرات عام الأسرة. أعلنت شرطة أبوظبي أن فرقها نجحت بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم الجمعة في سوق السجاد بالقرب من ميناء زايد في أبوظبي. وقالت الشرطة على منصة إكس أن عملية التبريد وسحب الدخان تجري الآن دون تسجيل أي إصابات، مع استمرار الحركة المرورية في المنطقة بشكل طبيعي. نختم بهذا الخبر، فقد أجرى المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية ضمن عملية الفارس الشهم 3-4 عمليات جراحية نوعية لمرضى قادمين من قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده الطبية والإنسانية المتواصلة لتقديم الرعاية العلاجية المتخصصة للأشقاء الفلسطينيين. تنوعت العمليات الجراحية بين تثبيت وعلاج كسور معقدة في عظام الفخذ والساق والورك، وإعادة بناء العظام باستخدام الترقيع العظمي، إلى جانب تركيب أجهزة تثبيت خارجية متخصصة وإجراء تدخلات جراحية لعلاج المضاعفات الناتجة عن الإصابات والكسور السابقة. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائباه والحكام يهنئون أمير قطر بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم. عبد الله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف.

0: بشبانة وشيبانة، هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف، ولا السيف خيالة وهجانة، ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانة غدا والخوف سجانة. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانة، حموا أرضه وسكانة وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: التضحية
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي، كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم، ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

لنا الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: وللمسة حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمعها.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام. صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

في البداية يبدو الأمر عاديا، لكنه يخفي كل الخطر. رسالة عابرة على الهاتف، دعوة إلى تجربة، أو وعد بلحظة من الهروب من الضغوط، أو محاولة لتقليد الأصدقاء. هكذا عادة تبدأ الحكايات غالبا. حكايات الوقوع في فخ المخدرات، لا بضجيج كبير، بل بخطوة صغيرة لا ينتبه إليها أحد، ربما بدافع الفضول أو حتى كسر الروتين. لكن بالإمكان التصدي للأمر مبكرا من خلال الوعي. أسرة تراقب أبنائها بحب وتلاحظ تغيرات سلوكهم أو تعثر تحصيلهم الدراسي، كلها مؤشرات تستدعي الانتباه، لأن الانتباه والتدخل الواعي مسؤولية مشتركة. لهذا أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وتزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات حملته الوطنية تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، ليؤكد أن المواجهة لا تبدأ عند وقوع الخطر، بل قبل ذلك بكثير. هي قضية وعي ووقاية وتشريعات رادعة تحاصر الجريمة، وشراكات مؤسسية ومجتمعية تعزز الحماية، وبرامج توعوية وأنشطة تشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع، وبارقة أمل لعلاج من تعثروا ذات يوم في لحظة ضعف. المخدرات لا تسرق الإنسان دفعة واحدة، هي تنتزع منه أشياءه الجميلة شيئا فشيئا، تسرق أحلامه وتدمر علاقاته الاجتماعية وتأتي على الثقة. لهذا جاءت رسالة الحملة واضحة حين تتوحد

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح
0: وبجمل الأبيات.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
2: أبوظبي FM

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

الأول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
4: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
5: أيوة، قولوا معاي، قولوا معاي. شكراً، أحسنتم.
6: شكراً، شكراً.
5: يلا عشاك
7: أنا وحبيبي عشاك.
5: أيوة، والشوق شاهد
7: نشتاك
5: أنا وحبيبي. يلا نقولها مع بعض، يلا، واحد اثنين

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره،
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرّة.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: في البداية يبدو الأمر عادياً، لكنه يخفي كل الخطر. رسالة عابرة على الهاتف، دعوة إلى تجربة، أو وعد بلحظة من الهروب من الضغوط، أو محاولة لتقليد الأصدقاء. هكذا عادة تبدأ الحكايات غالباً، حكايات الوقوع في فخ المخدرات، لا بضجيج كبير بل بخطوة صغيرة لا ينتبه إليها أحد، ربما بدافع الفضول أو حتى كسر الروتين. لكن بالإمكان التصدي للأمر مبكراً من خلال الوعي. أسرة تراقب أبنائها بحب وتلاحظ تغيرات سلوكهم أو تعثر تحصيلهم الدراسي، كلها مؤشرات تستدعي الانتباه، لأن الانتباه والتدخل الواعي مسؤولية مشتركة. لهذا أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات حملته الوطنية تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، ليؤكد أن المواجهة لا تبدأ عند وقوع الخطر بل قبل ذلك بكثير. هي قضية وعي ووقاية وتشريعات رادعة تحاصر الجريمة، وشراكات مؤسسية ومجتمعية تعزز الحماية، وبرامج توعوية وأنشطة تشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع، وبارقة أمل لعلاج من تعثروا ذات يوم في لحظة ضعف. المخدرات لا تسرق الإنسان دفعة واحدة، هي تنتزع منه أشياءه الجميلة شيئا فشيئا، تسرق أحلامه وتدمر علاقاته الاجتماعية وتأتي على الثقة. لهذا جاءت رسالة الحملة واضحة حين تتوحد جهود الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات وأفراد المجتمع. تتقلص المساحات التي تبحث فيها هذه الآفة عن ضحيتها التالية. فالوقاية ليست حدثاً عابراً، إنها حكاية مجتمع كامل يختار أن يبقى متماسكاً في وجه خطر يتخفى بأشكال كثيرة، لكنه لا يصمد أمام الوعي المسؤول.
4: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا
5: اسمعنا
4: وعيش اللحظة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

أم خلها دوم في البال. من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: Come on.
1: من ذاكرة الزمن.
2: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
1: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: التضحية
3: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: طول لي بعمركم كافة الكبيرة يا رب العالمين.

0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب امه وابوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
1: لكل عائله وكل ام وكل ام مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربيه اللي ترفع الراس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن. نفديك بالأرواح يا وطن.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلق سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

يخرج من كل عنا وبون وغيم كل حادث ودون إلى علوم عالم مصون عن خلف تحقيق أو اختلال يذوق فيها لذة الفتوة من ثمر غرس الوحي والنبوة يصير مرآة هدى مجلوة بها يرى ما جل عن مقالي فبامتزاج سرها في القلب ورقم معناها بعين اللب يكرع من شرب حمي القرب ويرتوي من منهل الكرب.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تنتسج الروح.

القريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: اترك الكلمات، تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نتكلم

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: فيلم استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه، فلنحافظ
2: عليه. مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
3: أبوظبي FM.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات. لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً. مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

فاقد حصل ومحال إن القمر يخجل ويطفي أنواره ويعلي أنوارك وننسى أخباره ونتبع أخبارك حقك وبجدارة يبقى القمر جارك مش أنت الإيجارة.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

أنا انتمي لتغلى من راسي لساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومنه قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.